ما الحمد لله طالب وحيد. بدأ يعني هو الجد الحمد لله صالح. ما كان الحمد لله صالح. اذكر بني اسرائيل. إذا كنت أنا سيدنا

صلاة يوم له سبع واضربوهم على الباب وهم أبناء. فإن دخل على نفعيل الصلاة التي كما يقال بروسية الباب واضربوهم على الباب dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan sholat dan ketika mereka usia

ربنا من حمل طالب وحده ماذا كان يحمل الجد عمد الصالح ما كان عمد الصالح ونصف دين يسجد إذا كنت أمام ثم يكمل يسوع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

فلما أخذ الله يخرج من دولاب صحبه الله أن يفعل وجعل كل يا رب عقوبة هذا ويا رب الله أي أعمال لك عمل الأمر من فتنزل والله وحسبنا أن يبقى في الله والإيمان أعمال من الأمر من الإيمان بالله كلمة أمر والإيمان بالله ده قلت له هو يبتدئ بالله أي رضا يا الله